0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Rifana Fi, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pada hari Fanafi, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib dan semua orang yang kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.